0: مكتب سكن عيش لاجي نشوفو فهاد البلاد لا حياه لا عيش بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فهاد البلاد اذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش شاق والعقل يتكلم هاد المحنه غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مو الكارات ديب خبي عندنا رئيس
1: كبير راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي
2: حلوين في البابور بابور حراقة طالب لي ديرتين ماما ماليزيا وين عايشو في الطريان
3: 1 2 3
4: نعنع راديو